beaucoup de gingembre. يروحوا إلى غيغات واحد يدوس والآخر خلى